مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. كيشك دوسلا؟ جو جنفان جيلين ألكسي شوانليو شهري خونجي كوچباش قرمسي باساي كنتنن كنت حالسي. جو جنفانن إيري يل بويي سرتي إشلامجيلي قلاتتي. Ailesidagi ota-onasi va qiyin ota qiyin onasining holidan xabar elishdek og'ir yuk uning zimmasiga yuklangan edi. 20 necha yildan buyon Zhao Junfang ilgir keyin bo'lib oshqozon rakiga kiribdor bo'lgan dadisi. Manga qon nuqtasi bor qiyin onasi. Yashinib qolgan qiyin otasining holidan toki ular vafot bo'lganiga qadar xabar elib, untinsiz ajr singdirish orqali yashanganlarga vafodor bo'lish, yashanganlarni hurmatlashdan iborat an'anaviy go'zal axloqni tushuntirdi. Zhao Junfang ilgari Jilindagi yaxshi kishi qatorliq sharaflarga erishgan. Bugun biz birlikda uning hikoyasini anglaylik.